هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 20 حزيران يونيو عام 2026، المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 9 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا المذيعة جوان تشيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يجري لقاء مع رئيس وزراء سنغافورة. تعليق محادثات واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تعقيدات لوجستية. مباحثات إيرانية باكستانية حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومسؤولون إسرائيليون يقولون الاتفاق سيء والإيرانيون كانوا يعلمون أن ترامب سينهار. وليكم الأنباء بالتفصيل. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. جاء ذلك خلال لقائه

ما في مدينة إسطنبول، وفقا للبيان الصادر من دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. هذا وجاء في تصريح يوم الجمعة إن الرئيس أردوغان استقبل بمراسم رسمية رئيس وزراء سنغافورة لوران سونغ في مدينة إسطنبول، وحضر اللقاء من الجانب التركي عدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان والخزانة والمالية مهمش شمشك. وأكد أردوغان خلال اللقاء على أهمية تعميق التعاون بين تركيا وسنغافورة، وأفاد بأنه سيتم بذل الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وخاصة الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية وعلى الصعيد المالي. كما أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة لتحقيق سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تولي أهمية كبيرة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على أن تركيا ستواصل تقديم كل ما في وسعها من مساهمات لمسار السلام بالتعاون مع الدول الشقيقة. هذا ويوم أربعاء وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني الكترونيا على مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 من شباط فبراير. أعلنت سويسرا إلغاء اجتماع كان مقرر عقده يوم الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيانها لن تعقد الاجتماعات في سويسرا اليوم كما كان مخططا لها، وبالتالي تم إلغاء الاجتماع الذي أعلن عنه أمس. وجاء الإعلام بعد أن أكد البيت الأبيض استمرار التحضيرات للمباحثات الفنية مع إيران، لكنه أشار إلى تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا في الوقت الحالي. هذا ويوم الخميس أعلن البيت الأبيض تأجيل زيارة ديفانس إلى سويسرا في الوقت الحالي مع استمرار التحضيرات للمباحثات الفنية المرتقبة مع إيران، موضحا أن الوفد الأمريكي مستعد للتوجه في أول فرصة مناسبة، مضيفا لكن جوانب اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن يوما سهلا أو قابلة للتنبؤ. وأكد البيان أن زيارة فانس إلى سويسرا أرجئت مؤقتا، وقال نتطلع إلى بدء المباحثات الفنية في أقرب وقت ممكن. تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار وجهات النظر حول الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما وفقا لمنشور لوزير الخارجية الإيراني على تطبيق تليجرام. وأشار عراقجي خلال الاتصال إلى مسؤولية الولايات المتحدة في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، محذرا من العواقب المحتملة في حال انتهاك بنود مذكرة التفاهم. وقال من جانبه إسحاق دار عن ترحيب بلاده للمسار الدبلوماسي الجاري، وقال أنهم متفائلون بالتوصل إلى اتفاق نهائي. كما ناقش الجانبان أيضا القضايا الثنائية بين البلدين، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما. هذا وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 من حزيران يونيو التوصل إلى اتفاق من 14 بندا يعرف باسم مذكرة التفاهم إسلام آباد، ينص على وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات. أثارت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية موجة انتقادات في إسرائيل، حيث اعتبرها مسؤولون وإعلاميون اتفق يضر بمصلحة بمصالح تل أبيب، فيما قال بعض من الإيرانيين كانوا يعلمون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهار خلال الحرب. ووقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان في وقت مبكر من يوم الخميس إلكترونيا مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تمهد لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتشمل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دخولها حيز التنفيذ على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض.

0: المفروض عليها. وتتضمن المذكرة وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية 14 بندا تشمل وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن خطة لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. وقال المسؤول السابق في جهاز الموساد الإسرائيلي حييم تومر إن إسرائيل خاضت الحرب مع إيران بتكلفة باهظة، معتبرا إن المذكرة الأمريكية الإيرانية أقل فائدة بكثير من الاتفاق النووي السابق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. والزعيم حييم تومر الرئيس السابق لشعبة المخابرات والعمليات في جهاز الموساد إن الاتفاق سيء لإسرائيل ودول الخليج، لأن أحد بنوده يمنح إيران دورا في تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومن جانبه قال اللواء احتياط تامير هيمان الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان إن الاتفاق الأمريكي الإيراني يضمن بقاء النظام في طهران ويقدم له دعما اقتصاديا سخيا للغاية، مضيفا في تصريحات له للقناة 12 الإسرائيلية إن الاتفاق يمنح إيران القدرة على الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنه كان من الأجدى لإسرائيل عدم الدخول في حرب مع إيران من البداية. وفي السياق ذكرت طال مائر مقدمة البرنامج في القناة 14 العبرية إن المذكرة تفسر الثقة التي أظهرها الإيرانيون طوال فترة المفاوضات، مضيفة نفهم الآن لماذا تمسك الإيرانيون بمواقفهم أمام تهديدات القوة العظمى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا يعلمون أن ترامب سينهار. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عضو الكنيست من حزب الليكود إفيخاي بوراون قوله أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وذلك تعليقا على تضمين الملف اللبناني في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مضيفا نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب أننا لا ننوي الانسحاب من لبنان وترك سكان الشمال عرضة للخطر، ولن نتنازل عن المصالح الإسرائيلية على حد زعمه.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قالت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترين رايشة إن تركيا تلعب دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألباسلان بايراكتار في أنقرة. وأوضحت رايشة إن التطورات حول مضيق هرمز أثارت مجدداً أهمية أمن إمدادات الطاقة، وأن تنويع مصادر الإمداد والاستثمارات المشتركة في البنية التحتية أمران بالغا الأهمية لأمن الطاقة العالمي، مضيفة أن أمن الطاقة لم يعد قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح أيضاً قضية جيوسياسية، مشيرة إلى أن تركيا تلعب دوراً محورياً في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. وذكرت أن تركيا تسارع من وتيرة استثماراتها في الطاقة المتجددة بالتزامن مع تطوير مواردها من الغاز الطبيعي، سعية إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة. وأفادت الوزيرة الألمانية بأن حوالي 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تتم عبر تركيا. وبدوره قال الوزير بايراكتار أن تركيا وألمانيا ستعززان تعاونهما في مجالي الطاقة والتعدين، مشيرا إلى أن منتدى الطاقة التركي الألماني السابع الذي عقد يوم أمس الجمعة يمثل منصة هامة لشركات الطاقة في البلدين لتحقيق التطلعات وحل المشاكل. وذكر أن التعاون التركي الألماني في الوقت الحالي في ظل الأزمات الدولية يعد أمرا بالغ الأهمية، مؤكدا على أن تركيا لا تسهم فقط في أمن إمداداتها في الطاقة فحسب، بل أيضا في أمن الإمدادات لأوروبا. قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول جنود الجيش إلى درع حماية سياسية لبقائه في السلطة. جاء ذلك في تدوينة لجولان على منصة شركة إكس.

الأمريكية عقب مقتل 4 عسكريين إسرائيليين متوغلين في جنوب لبنان. هذا وفي 14 مايو أيار حذر زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض في غادور ليبرمان من احتمال إقدام نتنياهو على خطوة عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الحديث عن حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وقال جولان إن المقاتلين والقادة يقدمون أرواحهم ثمنا لبقاء نتنياهو السياسي، وأضاف إن إسرائيل تخوض منذ 2 و8 أشهر حروبا دون حسم ودون نصر ودون أمن أيضا، وزعم أن الجيش حقق إنجازات عسكرية هائلة لكن نتنياهو عاجز عن ترجمتها إلى نتائج سياسية وأمن مستقر على المدى الطويل. ويعرف نتنياهو كيف يفتح جبهات لكن لا يعرف كيف يغلقها، مضيفا أن لكل تحرك عسكري هدفا سياسيا واضحا، إلا أن نتنياهو عاجز أو غير راغب في إنهاء الحروب. واتهم جولان نتنياهو وشركائه المتطرفين بتفضيل الحرب الأبدية على أي قرار سياسي، مطالبا بإقالة حكومته في أسرع وقت ممكن، مضيفا سنستبدله ونعيد الأمن إلى إسرائيل. هذا وفجر الجمعة أعلن حزب الله مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين وتدمير 3 دبابات إثر كمين استهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان، ثم استهدف قوة أخرى حاولت إخلاء المصابين. وفي وقت لاحق توعد نتنياهو الحزب برد قاس على مقتل العسكريين الإسرائيليين، وعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل قائد الكتيبة 52 خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار. وقال نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بضرب حزب الله بقوة عقب تقييم للوضع الأمني أجراه مع وزير الدفاع إسرائيل كاس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير. وقعت تركيا وسوريا اتفاقية تعاون شاملة في مجالي الصحة والعلوم الطبية، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها وزير الصحة كمال ميميشولو إلى العاصمة السورية دمشق. واستهل ميميشولو زيارته بتفقد مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب الذي يواصل عمله بدعم تركي، حيث التقى مرضى وذويهم واطلع على سير الخدمات الطبية. وبعد ذلك توجه ميميشولو إلى مقر وزارة الصحة السورية بدمشق، حيث عقد مباحثات ثنائية مع نظيره السوري مصعب العلي. وفي ختام المباحثات وقع الجانبان اتفاقية التعاون في مجالي الصحة والعلوم الطبية بين البلدين. وقال ميميشولو إن الاتفاقية تعد أول اتفاق شامل في المجال الصحي بين تركيا والحكومة السورية الجديدة، مضيفا إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة وإدارة المستشفيات والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل. وأوضح أن الاتفاقية توفر أيضا إطارا قانونيا للتعاون في مجالات التشريعات الصحية وخدمات الطوارئ والكوارث والاستثمارات الصحية وأنظمة المعلومات الصحية والسياحة العلاجية، مؤكدا استعداد بلاده لنقل خبراتها الصحية إلى سوريا. وأشار أيضا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في كلا البلدين. والنبأ الأخير في النشرة، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار ونهدف رفعه إلى 40 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل ختام لمنتدى الأعمال التركي الإيطالي الذي أقيم في قصر البندقية بمنطقة بيولو في إسطنبول بمشاركة وكالة الائتمان الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية وسفارة إيطاليا لدى أنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول إلى جانب رجال أعمال أتراك. وأضاف بولات إن المنتدى ينظم في مرحلة واعدة للغاية من العلاقات التركية الإيطالية، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في منطقة البحر المتوسط. ولفت الوزير التركي الانتباه إلى أن

هذه الشراكة مبنية على الثقة المتبادلة وتكامل القدرات الصناعية وتاريخ طويل من التعاون، مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين لطالما كانت قائمة على الصداقة والشراكة، وأن الصناعيين ورجال الأعمال من الجانبين يعملون بتعاون وثيق منذ سنوات. وأشار بولات إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا منذ عقود، بعضها يعود نشاطه إلى العهد العثماني، موضحا أن الاستثمارات الإيطالية في تركيا تقترب من 3.5 مليارات دولار، وتشمل قطاعات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة والسيارات والتمويل والأدوية والمواد الكيميائية. ونوه بولات إلى أن الشركات التركية تنشط بدورها في إيطاليا في مجالات مثل اللوجستيات والنقل والتشغيل الموانئ والصحة والمواد الكيميائية والنسيج والفندقة. وتحدث الوزير أيضا عن الشراكات الاستراتيجية بين الشركات التركية والإيطالية، خاصة في قطاع الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن هذه التعاونات ستعزز من القدرات الدفاعية الأوروبية. وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد بولات على أهمية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، معربا عن أمله في أن يتم التعاون مع تركيا ضمن مشروع صنع في الاتحاد الأوروبي، كما حذر من أن استبعاد تركيا قد يضر بسلاسل الإنتاج والصناعة في أوروبا وتركيا معا. وختم الوزير بولات بالتأكيد على ثقته في استمرار الدعم الإيطالي لمسار أكثر شمولا وتعاونا بين تركيا والاتحاد الأوروبي. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية سويا هاب ستم لدينيس ساكي.

العدسة والتلغراف إعادة بناء الزمن. شهد علم الفلك في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر تحولا جذريا، فلم يعد النظر إلى السماء يهدف فقط إلى تحديد الأوقات، بل أصبح وسيلة للقياس والحساب والتوحيد المعياري. وقد ارتكز هذا التحول إلى ثلاثة دعائم أساسية: التعليم الحديث والمرصد المؤسسي والتلغراف. وكانت القوى الدافعة لهذا التغيير هي التحول الذهني الذي طرأ على مضمون علم الفلك نفسه. فبعد أن كانت السماء تفسر في القرون السابقة من خلال النماذج الرياضية، أصبحت الآن خاضعة لقوانين فيزياء نيوتن الراسخة. ولم تعد حركة الأجرام السماوية تحسب فحسب، بل أصبحت تفسر أيضا وفقا لقوانين الجاذبية والقوة. وكانت ورشة هذا الفهم الجديد هي مؤسسات التعليم الحديثة مثل المدرسة الإمبراطورية للهندسة البرية والبحرية. وقد عمل حسين رفقي تماني المؤسس والأستاذ الأول للمدرسة على نقل قواعد الهندسة وعلم المثلثات الحديثة الغربية إلى المؤسسة العسكرية، كما حول علم الفلك إلى تخصص تقني يستخدم في حساب مسار قذائف المدفعية ورسم حدود الوطن. وعلى هذا الطريق الذي مهده حمل الراية تلميذه الأستاذ الأول إسحاق أفندي، الذي أدخل لأول مرة مصطلحات الفيزياء والفلك الحديثة إلى اللغة التركية من خلال مؤلفه الضخم المؤلف من 4 مجلدات والذي يدعى مجموعة العلوم الرياضية. وبفضل هذا الامتداد المتواصل بين الأستاذ والتلميذ، تحول علم الفلك إلى أداة ملاحة تحدد مسار السفن بدقة في عالي البحار، وإلى أساس رياضي لعلم الخرائط ليلتحم بصورة مباشرة مع استراتيجية الدولة الدفاعية. ففي تلك المرحلة لم يكن بالإمكان تحديد الموقع الدقيق لأي مدينة على الخريطة إلا بالنظر إلى السماء، وقد جرى تحديد الأحداثيات الدقيقة لمراكز مثل قونيا وسيواس وأردروم من خلال قياس ارتفاع نجوم معينة في السماء ليلاً، ثم تحويل هذه البيانات إلى أحداثيات أرضية بواسطة حسابات معقدة. ولم تعد السماء مجالاً للمراقبة فحسب، بل أصبحت نظاماً مرجعياً هائلاً يقيس سطح الأرض بدقة متناهية. أما المقابل المؤسسي لهذا الفهم الجديد والتقني فتمثل في المرصد الإمبراطوري الذي أسس في إسطنبول عام 1868. وقد أنشئت هذه المؤسسة لتكون مركزا منظما لقياس الزمن وتحديد الأحداثيات وتسجيل البيانات بصورة منتظمة، ورغبة من الدولة العثمانية في موائمة شبكات التلغراف لديها مع المعايير العلمية الأوروبية. أوكلت هذه المهمة الحساسة إلى أرستيد كومباري الفرنسي الأصل، لما تميز به من انضباط في القياس الحديث وقدرة على بناء جسر تقني بين الجانبين. غير أن مهمة المرصد لم تقتصر على مراقبة السماء فقط، فبعد زلزال إسطنبول الكبير عام 1800

0: 1994 على وجه الخصوص. تحولت المؤسسة تحت قيادة كومباري إلى مركز متعدد الوظائف يسجل الهزات الأرضية ووفق منهج علمي، وينتج بيانات زلزالية وينقل هذه المعلومات الحيوية إلى أجهزة الدولة المعنية بالأمن. أما العنصر الذي جعل هذا التحول مرئيا في الحياة اليومية وأوصله إلى الشارع فكان التلغراف. فمع وصول التلغراف أصبح الزمن لأول مرة في التاريخ مستقلا عن المكان وقابلا للنقل من مركز واحد. ففي النظام التقليدي كانت كل مدينة تستيقظ على شمسها الخاصة وتضبط ساعاتها وفق أذانها الخاص، أي أن الوقت الأذاني كان يمثل إيقاعا محليا مستقلا. لكن أسلاك التلغراف وضعت حدا لهذا التشتت، فلم يعد الزمن مرتبطا بتقدير ذلك الخبير التقليدي الذي يراقب السماء، بل أصبح مختوما بالثانية الصادرة عن المرصد في إسطنبول. وكانت هذه الإشارة تصل عبر الأسلاك إلى الساعات الموجودة في المحطات الواقعة في مراكز مثل قونيا وسواس وأردروم لتربطها جميعا بلحظة زمنية واحدة. ولأول مرة بدأت رقعة جغرافية واسعة تتنفس في الثانية نفسها وفق هذا المقياس الثابت والميكانيكي المعروف باسم الوقت الوسطي. وأصبحت الحياة اليومية ووسائل النقل وإدارة الدولة تتشكل وفق إيقاع هذه البنية المركزية لا وفق حركة الشمس المحلية. ومع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته، خرج علم الفلك العثماني من الإطار المتواضع للمواقيت الموجودة في ساحات المساجد ليتموضع في صلب البنية التقنية للدولة الحديثة التي نسجتها خطوط التلغراف والسكك الحديدية والخرائط العسكرية. فقد اجتمع الفهم الفيزيائي الجديد الذي نما في المدارس الهندسية مع الانضباط المؤسسي للمرصد الإمبراطوري وسرعة التلغراف ليجمع الإدراك الزمني المتشظي في الأناضول ضمن نظام مركزي واحد. وأصبحت حدود الوطن مختومة بالإحداثيات السماوية فيما ارتبطت مسارات السفن بالنجوم وأوقات انطلاق القطارات بالثانية الصادرة من إسطنبول. لقد أرست هذه البنية التحتية التي تعمل وفق انضباط الثواني الأساس المتين لعصر جديد.
1: نجوم الأناضول حكايات فلكية.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تيغراي في ظل الانتخابات الأثيوبية، هل تلوح في الأفق أزمة جديدة في الشمال؟ أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. من المتوقع أن تسفر الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا والتي تم إجراؤها في الأول من يونيو حزيران 2017

26 عن فوز سياسي لرئيس الوزراء أبي أحمد وحزب الازدهار الحاكم، إلا أن أجندة الأمن القومي لا تركز فقط على الانتخابات بل أيضا على التطورات في الشمال. وتشير الأنشطة السياسية والعسكرية الأخيرة لا سيما في إقليم تيغراي إلى أن إثيوبيا التي دخلت في عملية سلام هشة عقب الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف بين عامي 2020 و2022 قد تواجه مجددا أزمة أمنية خطيرة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيدجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. يكمن جوهر التوتر الحالي في الصراع على السلطة داخل جبهة تحرير شعب تيغراي التي تشهد إعادة هيكلة في فترة ما بعد الحرب. فبعد اتفاقية بريتوريا الموقعة في نوفمبر 2022 تحولت النزاعات على القيادة والتمثيل في السياسة التيغرايية تدريجيا إلى منافسة داخلية، حيث أدت جهود الفصيل الذي يقوده ديبريتيسيون جبراي مايكل لتعزيز سيطرته على المؤسسات الإقليمية التي تعمقت التوترات السياسية الداخلية. وتظهر المحاولات الأخيرة لتحييد الشخصيات المنافسة وإعادة ترسيخ نفوذ جبهة تحرير شعب تيغراي على الحكم الإقليمي شهدت تسارعا في توطيد السلطة داخل المنظمة. ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على إعادة تشكيل التوازن السياسي الداخلي في تيغراي فحسب، بل يمتد ليشمل العلاقات بين أديس أبابا والحكومة الإقليمية. من جهة أخرى، يتمثل العنصر الأساسي الذي يميز الوضع الراهن عن الأزمات السابقة في ظهور جهود جديدة لعقد تحالفات، ويعد التقارب الأخير بين أريتريا أحد أهم داعمي الحكومة الفيدرالية الإثيوبية خلال حرب تيغراي وجبهة تحرير شعب تيغراي جديرا بالملاحظة. وبالمثل تشير بعض التقييمات إلى تشكيل تعاون ضمني بين بعض عناصر جماعات فانو التي خاضت كفاحا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية في منطقة أمهارة وعناصر تيغراي. ورغم عدم وجود بيانات قاطعة حول نطاق هذه العلاقات وعمقها، فإن هذه المعادلة الجديدة التي تتشكل وفقا لمنطق عدوي هو صديقي تنشئ بيئة أمنية بالغة التعقيد في شمال أثيوبيا. إن أخطر جوانب هذا التوتر هو قضية غرب تيغراي، وغرب تيغراي الذي اعتبره أهل تيغراي جزءا من منطقتهم تاريخيا، بينما اعترفت بها فصائل أمهرة كأرض تابعة لهم، خضع فعليا لسيطرة قوات أمهرة بعد الحرب. وقد أدى نزوح مئات الآلاف من السكان والاتهامات المتبادلة بالتغيرات الديموغرافية إلى تجاوز القضية مجرد نزاع حدودي إداري. فبينما تدعو حكومة جبهة تحرير شعب تيغراي إلى عودة أهل تيغراي النازحين وإعادة دمج المنطقة في إدارة تيغراي، تطرح الحكومة الفيدرالية خيار اللجوء إلى الآليات الدستورية وإجراء استفتاء محتمل. وإن التباين الكبير في مواقف الطرفين يجعل من غرب تيغراي الشرارة الأرجح لاندلاع صراع جديد. يعد الخطر الأكبر في هذه المرحلة احتمال شن قوات دفاع تيغراي هجوما عسكريا جديدا في غرب تيغراي. قد يؤدي هذا السيناريو إلى صراع متعدد الأوجه، لا يقتصر على الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي فحسب، بل يشمل أيضا ميليشيات أمهرة وعناصر فانو وحتى جهات إقليمية فاعلة كإريتريا بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى عكس الأزمات الأمنية التي واجهتها إثيوبيا في السنوات الأخيرة، قد يفضي هذا إلى دوامة أوسع من عدم الاستقرار، حيث تتغذى خطوط الصراع المتعددة على بعضها البعض في آن واحد. من جهة أخرى، تعد التطورات في تيغراي ذات أهمية بالغة ليس فقط للسياسة الداخلية الإثيوبية بل أيضا للجغرافيا السياسية لمنطقة القرن الإفريقي ككل. وبالنظر إلى التوترات الأخيرة في العلاقات الإريترية الإثيوبية والتأثير الإقليمي للحرب الأهلية في السودان وتزايد التنافس بين الفاعلين الخارجيين في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فمن المحتمل أن يؤثر أي نزاع محتمل في شمال إثيوبيا على موازين الأمن الإقليمي. وبالنظر بشكل خاص إلى سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر وقضية أرض الصومال وخلافاتها الاستراتيجية مع الدول المجاورة، لا يمكن اعتبار أزمة تيغراي مجرد مشكلة محلية. في الختام، يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة أبي أحمد بعد الانتخابات في المجال الأمني.

0: ليس في نتائج الانتخابات نفسها. فبينما يبقى عدم الاستقرار المستمر في منطقة أمهارا وأوروميا عاملا مهما تشكل التحالفات الجديدة التي تتشكل في تيغراي والتنافس على غرب تيغراي والعامل الأريتري أهم قضية أمنية لإثيوبيا في الفترة المقبلة. لذا ورغم أن الانتخابات قد توحي باستقرار سياسي ظاهري على المدى القصير، فإن العامل الحاسم في استقرار إثيوبيا على المدى المتوسط سيتوقف إلى حد كبير على التطورات في الشمال وكيفية تعامل إدارة أديس أبابا مع هذه الأزمة. وعلى وجه الخصوص إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن قضية غرب تيغراي، فإن السلام الهش الذي تحقق بعد اتفاقية بريتوريا قد يواجه اختبارا خطيرا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيدجو أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 20 حزيران يونيو عام 2026، المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا المذيعة جوان تشيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يجري لقاء مع رئيس وزراء سنغافورة. تعليق محادثات واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تعقيدات لوجستية. مباحثات إيرانية باكستانية حول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومسؤولون إسرائيليون يقولون الاتفاق سيء والإيرانيون كانوا يعلمون أن ترامب سينهار. وليكم الأنباء بالتفصيل. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة إسطنبول وفقا للبيان الصادر من دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. هذا وجاء في تصريح يوم الجمعة أن الرئيس أردوغان استقبل بمراسم رسمية رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ في مدينة إسطنبول، وحضر اللقاء من الجانب التركي عدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان والخزانة والمالية مهمش شمشك. وأكد أردوغان خلال اللقاء على أهمية تعميق التعاون بين تركيا وسنغافورة، وأفاد بأنه سيتم بذل الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وخاصة الدفاع واللوجستيات والطيران والملاحة البحرية وعلى الصعيد المالي. كما أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة لتحقيق سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تولي أهمية كبيرة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على أن تركيا ستواصل تقديم كل ما في وسعها من مساهمات لمسار السلام بالتعاون مع الدول الشقيقة. هذا ويوم أربعاء وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني الكترونيا على مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 من شباط فبراير. أعلنت سويسرا إلغاء اجتماع كان مقرر عقده يوم الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيانها لن تعقد الاجتماعات في سويسرا اليوم كما كان مخططا لها، وبالتالي تم إلغاء الاجتماع الذي أعلن عنه أمس. وجاء الإعلان بعد أن أكد البيت الأبيض استمرار التحضيرات المباحثات الفنية مع إيران، لكنه أشار إلى تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا في الوقت الحالي. هذا ويوم الخميس أعلن البيت الأبيض تأجيل زيارة ديفانس إلى سويسرا في الوقت الحالي مع استمرار التحضيرات للمباحثات الفنية المرتقبة مع إيران، موضحا أن الوفد الأمريكي مستعد للتوجه في أول فرصة مناسبة، مضيفا لكن جوانب اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن يوما سهلا أو قابلة للتنبؤ. وأكد البيان أن زيارة فانس إلى سويسرا أرجئت مؤقتا، وقال نتطلع إلى بدء المباحثات الفنية في أقرب وقت ممكن. تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار وجهات النظر حول الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما وفقا لمنشور لوزير الخارجية الإيراني على تطبيق تليجرام. وأشار عراقجي خلال الاتصال إلى مسؤولية الولايات المتحدة في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، محذرا من العواقب المحتملة في حال انتهاك بنود مذكرة التفاهم. وقال من جانبه إسحاق دار عن ترحيب بلاده للمسار الدبلوماسي الجاري، وقال أنهم متفائلون بالتوصل إلى اتفاق نهائي. كما ناقش الجانبان أيضا القضايا الثنائية بين البلدين، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما. هذا وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 من حزيران يونيو التوصل إلى اتفاق من 14 بندا يعرف

0: باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد ينص على وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات. أثارت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية موجة انتقادات في إسرائيل، حيث اعتبرها مسؤولون وإعلاميون اتفق يضر بمصلحة عفوا بمصالح تل أبيب، فيما قال بعض من الإيرانيين كانوا يعلمون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهار خلال الحرب. ووقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان في وقت مبكر من يوم الخميس إلكترونيا مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تمهد لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتشمل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دخولها حيز التنفيذ على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض عليها. وتتضمن المذكرة وفقا لوسائل إعلام أمريكية 14 بندا تشمل وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن خطة لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. وقال المسؤول السابق في جهاز الموساد الإسرائيلي حييم تومر إن إسرائيل خاضت الحرب مع إيران بتكلفة باهظة، معتبرا أن المذكرة الأمريكية الإيرانية أقل فائدة بكثير من الاتفاق النووي السابق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. والزعيم حييم تومر الرئيس السابق لشعبة المخابرات والعمليات في جهاز الموساد إن الاتفاق سيء لإسرائيل ودول الخليج، لأن أحد بنوده يمنح إيران دورا في تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومن جانبه قال اللواء احتياط تامير هيمان الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان إن الاتفاق الأمريكي الإيراني يضمن بقاء النظام في طهران ويقدم له دعما اقتصاديا سخيا للغاية، مضيفا في تصريحات له للقناة 12 الإسرائيلية إن الاتفاق يمنح إيران القدرة على الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنه كان من الأجدى لإسرائيل عدم الدخول في حرب مع إيران من البداية. وفي السياق ذكرت طال مائر مقدمة البرنامج في القناة 14 العبرية إن المذكرة تفسر الثقة التي أظهرها الإيرانيون طوال فترة المفاوضات، مضيفة نفهم الآن لماذا تمسك الإيرانيون بمواقفهم أمام تهديدات القوة العظمى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا يعلمون أن ترامب سينهار. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عضو الكنيست من حزب الليكود إفيخاي بوراون قوله أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وذلك تعليقا على تضمين الملف اللبناني في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مضيفا نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب أننا لا ننوي الانسحاب من لبنان وترك سكان الشمال عرضة للخطر، ولن نتنازل عن المصالح الإسرائيلية على حد زعمه.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قالت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترين رايشة إن تركيا تلعب دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألباسلان بايراكتار في أنقرة. وأوضحت رايشة إن التطورات حول مضيق هرمز أثارت مجددا أهمية أمن إمدادات الطاقة، وأن تنويع مصادر الإمداد والاستثمارات المشتركة في البنية التحتية أمران بالغا الأهمية لأمن الطاقة العالمي، مضيفة إن أمن الطاقة لم يعد قضية اقتصادية فحسب بل أصبح أيضا قضية جيوسياسية، مشيرة إلى أن تركيا تلعب دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. وذكرت أن تركيا تساعد المتسرع من وتيرة استثماراتها في الطاقات المتجددة بالتزامن مع تطوير مواردها من الغاز الطبيعي، سعية إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً.

الإقليمية للطاقة. وأفادت الوزيرة الألمانية بأن حوالي 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تتم عبر تركيا. وبدوره قال الوزير بايراكتار أن تركيا وألمانيا ستعززان تعاونهما في مجالي الطاقة والتعدين، مشيرا إلى أن منتدى الطاقة التركي الألماني السابع الذي عقد يوم أمس الجمعة يمثل منصة هامة لشركات الطاقة في البلدين لتحقيق التطلعات وحل المشاكل. وذكر أن التعاون التركي الألماني في الوقت الحالي في ظل الأزمات الدولية يعد أمرا بالغ الأهمية، مؤكدا على أن تركيا لا تسهم فقط في أمن إمداداتها في الطاقة فحسب، بل أيضا في أمن الإمدادات لأوروبا. قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول جنود الجيش إلى درع حماية سياسية لبقائه في السلطة. جاء ذلك في تدوينة لجولان على منصة شركة إكس الأمريكية عقب مقتل 4 عسكريين إسرائيليين متوغلين في جنوب لبنان. هذا وفي 14 مايو أيار حذر زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض في غادور ليبرمان من احتمال إقدام نتنياهو على خطوة عسكرية لأغراض انتخابية بالتزامن مع تصاعد الحديث عن حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وقال جولان إن المقاتلين والقادة يقدمون أرواحهم ثمنا لبقاء نتنياهو السياسي. وأضاف إن إسرائيل تخوض منذ 2 و8 أشهر حروبا دون حسم ودون نصر ودون أمن أيضا. وزعم أن الجيش حقق إنجازات عسكرية هائلة، لكن نتنياهو عاجز عن ترجمتها إلى نتائج سياسية وأمن مستقر على المدى الطويل. ويعرف نتنياهو كيف يفتح جبهات، لكن لا يعرف كيف يغلقها، مضيفا أن لكل تحرك عسكري هدفا سياسيا واضحا، إلا أن نتنياهو عاجز أو غير راغب في إنهاء الحروب. واتهم جولان نتنياهو وشركائه المتطرفين بتفضيل الحرب الأبدية على أي قرار سياسي، مطالبا بإقالة حكومته في أسرع وقت ممكن، مضيفا سنستبدله ونعيد الأمن إلى إسرائيل. هذا وفجر الجمعة أعلن حزب الله مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين وتدمير 3 دبابات إثر كمين استهدف قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان، ثم استهدف قوة أخرى حاولت إخلاء المصابين. وفي وقت لاحق توعد نتنياهو الحزب برد قاس على مقتل العسكريين الإسرائيليين، وعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل قائد الكتيبة 52 خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار. وقال نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بضرب حزب الله بقوة عقب تقييم للوضع الأمني أجراه مع وزير الدفاع إسرائيل كاس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير. وقعت تركيا وسوريا اتفاقية تعاون شاملة في مجالي الصحة والعلوم الطبية، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها وزير الصحة كمال ميميشولو إلى العاصمة السورية دمشق. واستهل ميميشولو زيارته بتفقد مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب الذي يواصل عمله بدعم تركي، حيث التقى مرضى وذويهم واطلع على سير الخدمات الطبية. وبعد ذلك توجه ميميشولو إلى مقر وزارة الصحة السورية بدمشق، حيث عقد مباحثات ثنائية مع نظيره السوري مصعب العلي. وفي ختام المباحثات وقعت جانبان اتفاقية التعاون في مجالي الصحة والعلوم الطبية بين البلدين. وقال ميميشولو إن الاتفاقية تعد أول اتفاق شامل في المجال الصحي بين تركيا والحكومة السورية الجديدة، مضيفا إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة وإدارة المستشفيات والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل. وأوضح أن الاتفاقية توفر أيضا إطارا قانونيا للتعاون في مجالات التشريعات الصحية وخدمات الطوارئ والكوارث والاستثمارات الصحية وأنظمة المعلومات الصحية والسياحة العلاجية، مؤكدا استعداد بلاده لنقل خبراتها الصحية إلى سوريا. وأشار أيضا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في كلا البلدين.

والنبأ الأخير في النشرة. قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار ونهدف رفعه إلى 40 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل ختام لمنتدى الأعمال التركي الإيطالي الذي أقيم في قصر البندقية بمنطقة بيولو في إسطنبول بمشاركة وكالة الائتمان الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية وسفارة إيطاليا لدى أنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول إلى جانب رجال أعمال أتراك. وأضاف بولات أن المنتدى ينظم في مرحلة واعدة للغاية من العلاقات التركية الإيطالية، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في منطقة البحر المتوسط. ولفت الوزير التركي الانتباه إلى أن هذه الشراكة مبنية على الثقة المتبادلة وتكامل القدرات الصناعية وتاريخ طويل من التعاون، مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين لطالما كانت قائمة على الصداقة والشراكة، وأن الصناعيين ورجال الأعمال من الجانبين يعملون بتعاون وثيق منذ سنوات. وأشار بولات إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا منذ عقود، بعضها يعود نشاطه إلى العهد العثماني، موضحا أن الاستثمارات الإيطالية في تركيا تقترب من 3.5 مليارات دولار وتشمل قطاعات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة والسيارات والتمويل والأدوية والمواد الكيميائية. ونوه بولات إلى أن الشركات التركية تنشط بدورها في إيطاليا في مجالات مثل اللوجستيات والنقل والتشغيل الموانئ والصحة والمواد الكيميائية والنسيج والفندقة. وتحدث الوزير أيضا عن الشراكات الاستراتيجية بين الشركات التركية والإيطالية خاصة في قطاع الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن هذه التعاونات ستعزز من القدرات الدفاعية الأوروبية. وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد بولات على أهمية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، معربا عن أمله في أن يتم التعاون مع تركيا ضمن مشروع صنع في الاتحاد الأوروبي، كما حذر من أن استبعاد تركيا قد يضر بسلاسل الإنتاج والصناعة في أوروبا وتركيا معا. وختم الوزير بولات بالتأكيد على ثقته في استمرار الدعم الإيطالي لمسار أكثر شمولا وتعاونا بين تركيا والاتحاد الأوروبي. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية سويا هبستم لدينيس ساكي.

العدسة والتلغراف إعادة بناء الزمن. شهد علم الفلك في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر تحولا جذريا، فلم يعد النظر إلى السماء يهدف فقط إلى تحديد الأوقات، بل أصبح وسيلة للقياس والحساب والتوحيد المعياري. وقد ارتكز هذا التحول إلى ثلاثة دعائم أساسية: التعليم الحديث والمرصد المؤسسي والتلغراف. وكانت القوى الدافعة لهذا التغيير هي التحول الذهني الذي طرا على مضمون علم الفلك نفسه. فبعد أن كانت السماء تفسر في القرون السابقة من خلال النماذج الرياضية، أصبحت الآن خاضعة لقوانين فيزياء نيوتن الراسخة، ولم تعد حركة الأجرام السماوية تحسب فحسب، بل أصبحت تفسر أيضا وفقا لقوانين الجاذبية والقوة.

وكانت ورشة هذا الفهم الجديد هي مؤسسات التعليم الحديثة مثل المدرسة الإمبراطورية للهندسة البرية والبحرية. وقد عمل حسين

شاهده حمل الراية تلميذه الأستاذ الأول إسحاق أفندي الذي أدخل لأول مرة مصطلحات الفيزياء والفلك الحديثة إلى اللغة التركية من خلال مؤلفه الضخم المؤلف من 4 مجلدات والذي يدعى مجموعة العلوم الرياضية. وبفضل هذا الامتداد المتواصل بين الأستاذ والتلميذ تحول علم الفلك إلى أداة ملاحة تحدد مسار السفن بدقة في أعالي البحار وإلى أساس رياضي لعلم الخرائط ليلتحم بصورة مباشرة مع استراتيجية الدولة الدفاعية. ففي تلك المرحلة لم يكن بالإمكان تحديد الموقع الدقيق لأي مدينة على الخريطة إلا بالنظر إلى السماء، وقد جرى تحديد الأحداثيات الدقيقة لمراكز مثل قونيا وسيواس وأردروم من خلال قياس ارتفاع نجوم معينة في السماء ليلاً، ثم تحويل هذه البيانات إلى أحداثيات أرضية بواسطة حسابات معقدة. ولم تعد السماء مجالاً للمراقبة فحسب، بل أصبحت نظاماً مرجعياً هائلاً يقيس سطح الأرض بدقة متناهية. أما المقابل المؤسسي لهذا الفهم الجديد والتقني فتمثل في المرصد الإمبراطوري الذي أسس في إسطنبول عام 1868، وقد أنشئت هذه المؤسسة لتكون مركزاً منظماً لقياس الزمن وتحديث الأحداثيات وتسجيل البيانات بصورة منتظمة، ورغبة من الدولة العثمانية في موائمة شبكات التلغراف لديها مع المعايير العلمية الأوروبية. أوكلت هذه المهمة الحساسة إلى أرستيد كومباري الفرنسي الأصل لما تميز به من انضباط في القياس الحديث وقدرة على بناء جسر تقني بين الجانبين. غير أن مهمة المرصد لم تقتصر على مراقبة السماء فقط، فبعد زلزال إسطنبول الكبير عام 1894 على وجه الخصوص تحولت المؤسسة تحت قيادة كومباري إلى مركز متعدد الوظائف يسجل الهزات الأرضية ووفق منهج علمي، وينتج بيانات زلزالية وينقل هذه المعلومات الحيوية إلى أجهزة الدولة المعنية بالأمن. أما العنصر الذي جعل هذا التحول مرئياً في الحياة اليومية وأوصله إلى الشارع فكان التلغراف، فمع وصول التلغراف أصبح الزمن لأول مرة في التاريخ مستقلاً عن المكان وقابلاً للنقل من مركز واحد. ففي النظام التقليدي كانت كل مدينة تستيقظ على شمسها الخاصة وتضبط ساعاتها وفق أذانها الخاص، أي أن الوقت الأذاني كان يمثل إيقاعا محليا مستقلا، لكن أسلاك التلغراف وضعت حدا لهذا التشتت، فلم يعد الزمن مرتبطا بتقدير ذلك الخبير التقليدي الذي يراقب السماء، بل أصبح مختوما بالثانية الصادرة عن المرصد في إسطنبول. وكانت هذه الإشارة تصل عبر الأسلاك إلى الساعات الموجودة في المحطات الواقعة في مراكز مثل قونيا وسواس وأردروم لتربطها جميعا بلحظة زمنية واحدة. ولأول مرة بدأت رقعة جغرافية واسعة تتنفس في الثانية نفسها وفق هذا المقياس الثابت والميكانيكي المعروف باسم الوقت الوسطي، وأصبحت الحياة اليومية ووسائل النقل وإدارة الدولة تتشكل وفق إيقاع هذه البنية المركزية لا وفق حركة الشمس المحلية. ومع اقتراب القرن 19 من نهايته خرج علم الفلك العثماني من الإطار المتواضع للمواقيت الموجودة في ساحات المساجد ليتموضع في صلب البنية التقنية للدولة الحديثة التي نسجتها خطوط التلغراف والسكك الحديدية والخرائط العسكرية. فقد اجتمع الفهم الفيزيائي الجديد الذي نما في المدارس الهندسية مع الانضباط المؤسسي للمرصد الإمبراطوري وسرعة التلغراف ليجمع الإدراك الزمني المتشظي في الأناضول ضمن نظام مركزي واحد، وأصبحت حدود الوطن مختومة بالأحداثيات السماوية فيما ارتبطت مسارات السفن بالنجوم وأوقات انطلاق القطارات بالثانية الصادرة من إسطنبول. لقد أرست هذه البنية التحتية التي تعمل وفق انضباط الثواني الأساس المتين لعصر جديد. نجوم

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تيغراي في ظل الانتخابات الأثيوبية، هل تلوح في الأفق أزمة جديدة في الشمال؟ أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. من المتوقع أن تسفر الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، والتي تم إجراؤها في الأول من يونيو حزيران 2026، عن فوز سياسي لرئيس الوزراء أبي أحمد وحزب الازدهار الحاكم، إلا أن أجندة الأمن القومي لا تركز فقط على الانتخابات بل أيضا على التطورات في الشمال. وتشير الأنشطة السياسية والعسكرية الأخيرة لا سيما في إقليم تيغراي إلى أن إثيوبيا التي دخلت في عملية سلام هشة عقب الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف بين عامي 2020 و2022 قد تواجه مجددا أزمة أمنية خطيرة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. يكمن جوهر التوتر الحالي في الصراع على السلطة داخل جبهة تحرير شعب تيغراي التي تشهد إعادة هيكلة في فترة ما بعد الحرب. فبعد اتفاقية بريتوريا الموقعة في نوفمبر 2022 تحولت النزاعات على القيادة والتمثيل في السياسة التيغرائية تدريجيا إلى منافسة داخلية، حيث أدت جهود الفصيل الذي يقوده ديبريتيسيون جبراي مايكل لتعزيز سيطرته على المؤسسات الإقليمية التي تعمقت التوترات السياسية الداخلية. وتظهر المحاولات الأخيرة لتحييد الشخصيات المنافسة وإعادة ترسيخ نفوذ جبهة تحرير شعب تيغراي على الحكم الإقليمي شهدت تسارعا في توطيد السلطة داخل المنظمة. ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على إعادة تشكيل التوازن السياسي الداخلي في تيغراي فحسب، بل يمتد ليشمل العلاقات بين أديس أبابا والحكومة الإقليمية. من جهة أخرى، يتمثل العنصر الأساسي الذي يميز الوضع الراهن عن الأزمات السابقة في ظهور جهود جديدة لعقد تحالفات، ويعد التقارب الأخير بين أريتريا أحد أهم داعمي الحكومة الفيدرالية الإثيوبية خلال حرب تيغراي وجبهة تحرير شعب تيغراي جديرا بالملاحظة. وبالمثل تشير بعض التقييمات إلى تشكيل تعاون ضمني بين بعض عناصر جماعات فانو التي خاضت كفاحا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية في منطقة أمهارة وعناصر تيغراي. ورغم عدم وجود بيانات قاطعة حول نطاق هذه العلاقات وعمقها، فإن هذه المعادلة الجديدة التي تتشكل وفقا لمنطق عدوي هو صديقي تنشئ بيئة أمنية بالغة التعقيد في شمال أثيوبيا. إن أخطر جوانب هذا التوتر هو قضية غرب تيغراي، وغرب تيغراي الذي اعتبره أهل تيغراي جزءا من منطقتهم تاريخيا، بينما اعترفت بها فصائل أمهرة كأرض تابعة لهم، خضع فعليا لسيطرة قوات أمهرة.

0: بعد الحرب، وقد أدى نزوح مئات الآلاف من السكان والاتهامات المتبادلة بالتغيرات الديموغرافية إلى تجاوز القضية مجرد نزاع حدودي إداري. فبينما تدعو حكومة جبهة تحرير شعب تيغراي إلى عودة أهل تيغراي النازحين وإعادة دمج المنطقة في إدارة تيغراي، تطرح الحكومة الفيدرالية خيار اللجوء إلى الآليات الدستورية وإجراء استفتاء محتمل. وإن التباين الكبير في مواقف الطرفين يجعل من غرب تيغراي الشرار الأرجح لاندلاع صراع جديد. يعد الخطر الأكبر في هذه المرحلة احتمال شن قوات دفاع تيغراي هجوما عسكريا جديدا في غرب تيغراي. قد يؤدي هذا السيناريو إلى صراع متعدد الأوجه، لا يقتصر على الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي فحسب، بل يشمل أيضا ميليشيات أمهرة وعناصر فانو وحتى جهات إقليمية فاعلة كإريتريا بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى عكس الأزمات الأمنية التي واجهتها إثيوبيا في السنوات الأخيرة، قد يفضي هذا إلى دوامة أوسع من عدم الاستقرار، حيث تتغذى خطوط الصراع المتعددة على بعضها البعض في آن واحد. من جهة أخرى، تعد التطورات في تيغراي ذات أهمية بالغة ليس فقط للسياسة الداخلية الإثيوبية، بل أيضا للجغرافيا السياسية لمنطقة القرن الإفريقي ككل. وبالنظر إلى التوترات الأخيرة في العلاقات الإريترية الإثيوبية والتأثير الإقليمي للحرب الأهلية في السودان وتزايد التنافس بين الفاعلين الخارجيين في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فمن المحتمل أن يؤثر أي نزاع محتمل في شمال إثيوبيا على موازين الأمن الإقليمي. وبالنظر بشكل خاص إلى سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر وقضية أرض الصومال وخلافاتها الاستراتيجية مع الدول المجاورة، لا يمكن اعتبار أزمة تيغراي مجرد مشكلة محلية. في الختام، يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة أبي أحمد بعد الانتخابات في المجال الأمني وليس في نتائج الانتخابات نفسها. فبينما يبقى عدم الاستقرار المستمر في منطقة أمهارا و أوروميا عاملا مهما، تشكل التحالفات الجديدة التي تتشكل في تيغراي والتنافس على غرب تيغراي والعامل الأريتري أهم قضية أمنية لإثيوبيا في الفترة المقبلة. لذا ورغم أن الانتخابات قد توحي باستقرار سياسي ظاهري على المدى القصير، فإن العامل الحاسم في استقرار إثيوبيا على المدى المتوسط سيتوقف إلى حد كبير على التطورات في الشمال وكيفية تعامل إدارة أديس أبابا مع هذه الأزمة. وعلى وجه الخصوص إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن قضية غرب تيغراي، فإن السلام الهش الذي تحقق بعد اتفاقية بريتوريا قد يواجه اختبارا خطيرا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيدجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. أملنا اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.